0: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe az sonra.

0: أخرى ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفا يا مولاه ثم وعطوه
1: ليلة الأخرى أشهي الله ليلة الأخرى أشهي الله ليلة الأخرى أشهي الله ليلة